0: تنانينك متعودة تنفخ هوا هنا فلوسك بنات زنا نلعب فيها كأننا بقدر أخلق منك أسطورة وبعدين بسهولة أهدمها لعبة جديدة لحد ما زهق تاني منها اقتل الشاويش
1: أبسط من كده ما تلاقيش.